سنمالتك نيرغني سنمالتك ولاي نافاكرب نيرغ ولاي سيالوس نيرغوش بجنيشن بسعر بيروشتان ينات سنمستو نيرغس نيرغمو رايد جيم تجد سترش فوش نجد سيس دي اثيك ابدو ويتسان سر ذاك يتاكشو قول بنو ولاي فيدد سلوات يوم قول بشتوني خاصت سيري سرف دياس نيرغوش نيرغوش Well, I didn't need to use them. If I was out of here, cool, boys, man. Sir, you're a dolphin. Someone asked the professor, sir, is to allow you people to allow you to talk to me. Well, I know that I have so. Scaffy. So, Professor Wolf, no. So, if I say, you're not going to be listening to us. No, well, I know. Even if you're bounty. Nirg des Mies. Nen vi. Hobarschen ist um. Hohalai. Muschkatz, was noa ibischuhne. Ne ibischuhne, geht erst ist so. Stial no. Adho fagnal. Hoh. Nenig ibn dich.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو،
5: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.

0: مش عايز كده.
1: سليم سلام عليكم مبروك يا
2: حاج. روحك عندي بخير عايش.
3: يلا برودة من قبري.
4: Thank you.